كنا خير رخش كبر ديو سرمانوس شن كيخ شو كت شنوات كي تبغى شقيب كي تبغى تخاب كتساق بتق بكادوس كتساق بوترس كوساس.

ريال توما بكتشا كيكيا ساخر رسمالتك كباوة شرمانوس كيكيا ساخ كيكيا ساخر رسمالتك كباوة مكا قاختا انش نواتش كتاري خسو سرمانوس بركي لا

شبيخچه شوكولي ياوك اخسوس كنجا تشاري خسوس ارمانو ستيخ شوكوليك كتشات ويت ارمانوس فرو تقشقان رخا ماتريمونيو اووك شو كمارا رخم بستيدو دي نوبيا تشويت ارمانوس شو كوت شنوات هرواكا كخو انا رواكا تشا ساكر رات

أتيخ ناوق نبات كتاري خيسوس أكوخم تشيك سين أناك تي آلي غريس ناوات إياك كاسي باخ كان تشيري قستيخ مكوتا ريج إنك تشاري خيسوس ورابايسي ورابايسا كيمبان ملتبليكار تشواج كتاري خيسوس أرمانوس Quinta chico.

ومكرتش الأفانخيليو. كوبيخري خيسوس وتوي بخنقيخ على علي خلي كوبيخري خيسوس تخيت هرمانوس أيري خيسوس.

رئت كترق تخبى بروبلما ريتشا ماتريمونيو كتبي سنتاخ كبيخري خسوس كيم بان عمر روكرينو ميقرينو كخول كتشاري خسوس Pero chuja chach nuach, chuana clamar en oración en ayuno que chari Jesús, hermano. Riat que triquetaj pajun calumia que chari Dios. Que te pisón taj coche tacala para cojbar. Coyala la Jesús a wuk macawel tuay.

ودمين كنت أبرو تشاماني كرينو كخول تشاشو تغماس لك أسلامال جنو واجك جارة سبيريتو سانتو روايسي ياش نقو خيب

حرقتي نياب كوانتا واتا من خسابرة برابرادة يخنا واتشخيل كتار اسبريتو سانتو مقاتا كان بيخ كتار ديوس مقاتا كان بيخ اتو كيام كتار ديوس شتابا شوي كين كتنا باورام كتار ديوس علا Majata Shetal para o estudio. At reprobada. Chawa junjunab kichari Dios. Makat me sautak. Kat mayau ya. Shana mag karakir. Katare ma shincha kantak kachali ala. Kabi santak kichari Espiritu Santo. Wata min haskin bana wuk pala wa estudio. Rima kata ki apoyera mamara papacha wech. Kating anna bendecir pari achak kichara Espiritu Santo. Urrabaisi, urrabaisa.

تشم باتشيكا ميك ايري تخمالا ويك تشاري ديوس اورا بايسي اورا بايسا اتك تشاري ديوس كتخين كاكوخني مال برين بري اتشاكني يا ام كتشاري ديوس نوك تشاري ديوس كشا ويب تشابانا ميارا ويب تشورينو برسنسيا ما كوختين كتشاري ديوس كي انخوني مال برينو تشاك نوك تشاري ديوس كوخين كي انو مياري ويب تشويتش كتشاري ديوس اورا بايسي اورا بايسا مكقاخت انش نواتش كتاري ديوس كي باني مال باري منستيريو شين سيباخ كي شين بانكو رهير ما تزلتا كاتونو كحول ما تزلتا كاتونو مقال كي شو اخبار اسو كي شين بانكو رهير كتاري ديوس ارمانوس اي الا الي ריקטה תבך, רימקווח בנדיסיון, ריקווח תוואצ'יבל פרקס למול. מקעת הסולוסיון, את כתריקטך פחונקאיה סינסלידה. מקדמיה ותפוי רקס למול. מקדמיסון תפוי רבידה. ותאמין, כי יכון הצ'אק מחור. Chuach ri anterior que chari Dios chau hermano. Allah.

علي ريوة شخيل ما كترخت تشيك أشي ريوة شقيل شقر يا والشيك وبان شوي ماما انت كتاق برا تشاك كبيخري ديوس علي ماما انت كتاق جرخرا بلانشا كبيخ أي ديوس وتكاكي نبغ ما تجن كما وتكاكي نبغ شا بروبليما ما تشين كوليروك وتكاري كبين جويت كنا تخي تانيك جوي كنا تخي كيستيغ بويرك أسلمال بريكي كنا أتمكات جسالو سيانك جاري ديوس نو إن ريرين سالوسيون بريك أسلمال كجاري ديوس خس جاما كتاوو كان هستا مومنتو خس جاما كامخرا جيك نومي عال نوكا غول جابا نخنا ريكونسيليو جنو واج كتاري ديوس ماما انت شابا واري بروبليما بريكو يا خون خنو بلانو بلا بيدا ما ياريتك نيابا كوينتك كتاري ديوس اتامي